رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وأدى إنك لا تفلح الميعاد. يا الله, Tuhan yang mempunyai